رغماني نسينا يا رقل هل ورانك الو ازن جامي غني ودقلو هاتني ريني بجل سجدو.